وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

عن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسي.

وسودنا للهدى مصابي في رجاء وكل سجاء رسد الكبر يجو وسود المتى يا فتلهم سود جرن

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثروه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نهم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

0: لين قبل الفجر يعلم ما قطع نفيس غزان
1: نفس النفس
0: نفس الله
2: فاب في ليل
1: قدلا
0: قبل الفجر
2: يعلم ما قطع نفيس غزان
0: نفس الله
1: بريالة تلك الخوارق
2: ما
1: صلى

0: لكل خائر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة مغفرة تحسمه من سلامة واغفر لكل معزن وموازنا مغفرة تمتم بالحسنة
1: يا الله
0: سلي أبدا وسلم

0: Salayalay Waltu salim kullahi Kulari wasari man wasari Wasari ya rahimu Bisalami Ala lasita huruhu akhlami
1: يا خير منزل الوغى بأسبرى خير منزل الباب بأسبرى جلبي تسيبي لا منفع في خلقي
2: وقل

0: لك شكوري بدا من خالدي يا هار يا ولدي ووالدي
1: كزوكوري
2: يا عالي يا ولد الوالد اسيب لي خارجاتي سيدانا
0: سيدي مام كيرنا في راي مدام دارو باي سرين شيخ او بالا بروم دارو مرنا نينا ودي يرول ودي يرول ودي يرول

0: الشيخ مصطفى تعلم انسى عدوك في
1: اي جي دي كارديال بو باخا با سيرين سوهي بو بجان بجان ساكري والي جي رجف ابراهيم منجاي باي فال دي كارديال شيخ مختار بن تلو mbok yembal jangene def bay dam gina ko deg seigne amidou soxna bintou ndeylo
0: la koy fay amul jogneen taxat yit ko mustawa
1: soxna walu sen mom cheikh abdul karim
0: bout matam la koy fay amul jogneen
1: yaay ji ma ci gore ñu ngi

0: الشيخ مصطفى بسبجنت فينكي
1: سجل داغو مصطفى بسبجنت فينكي
0: مرحبا نخدم

اليوم في صلاة الخداج ثم النباب ببسم الله في مقال لاينة الليدين كبرى صول بمتاكو صول مازمون جبال بمطيب الليل يمن ببسم الله في مقال لاينة الليدين كبرى صول بمتاكو صول مازمون جبال بمطيب الليل يمن دينكم بات باتو رسول ديسم قتي لا في مثال يبن ماس بكي مثال كبو ماسا يمن مهمور صوق ممكن كيا ديبسك بوكي بيتي موي تاريخ الصحابة دينكم ماس مون يمن فسنن كيين هم غرم كبو لقو كيكم كام كير منيكيكم برو مرس في ماس مون صلاة خدوة لتيو تدي في صحابة يبتيو نتاج نيتيو مرمجيو ناسو لنا قدم يمن يا مصر المهاجرات وأهل الأنصار ترى جبيل مون قار هراء ني الله نيل يبل اليمن ما دام غيت أيدينا لين يا مصر المهاجرين الأنصاركم كمن دون تيسو لنا قدم يمن فاروخ جكبور دور تناكو يا خير البصر أنا فخال يا همر جيتل ديو ددم يمن مطاو مبامو كنين يا مصر المهاجرين لنزاركم كمن ددون تي صغلنا قدم يمن عثمان جوك ابن وفان مدون جوك يا القرآن فخال يا ابن وفان إلي هو رسل باليمن مطاو مبامو كنين يا مصر المهاجرين لنزاركم كمن ددون تي صغلنا قدم يمن أبا بكر مدب قروم موجب تخو دول مسنجيم غير كر سغات لا موي غروم ماي خامنا موم دو دم يمن أبا بكر موجب كغم جبل كو دومم تي غرم تي جوكو مولم حلالم كفو كو دي نتو كو وون تي كون ماي مو غنا ووم فسان نغا قرا كي بام غنيم لا بول اكي جام غالي ورس لا لا بولون يا دونو يا باي غنياي يا متني ما نلا ساي مأمور سو دفن لواي يا كني ما ني واي من أبا بكر مسول دون وي جوري كن في مسول دون دوم دوم جوري مسول دون يلا برم بلين دون أبا بكر مسول دون وي جوري كن في مسول دون دوم دوم جوري مسول دون يلا برم بلين دون يوم بدون أنا ندم دوم أبو جروم فكوي مام يوم مسول دون يلا تنيوم dun moy borom balen dinon yene siba tay ne ko far kem badu ho dang na du far yaay bani xit ba yaay ko jal ya dak te mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman halil bu la ci xafar na su bala don delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar munay na na do don yaman يا إمامي يا رسول من هو بخاتي نون نتول ماي غاينا ماي سو جبتول نغمان غدا موتي يمن مناكو من يهرسني وأنيزي وجارني أبو الحسين الحسني مالي سواك لا يمن مناكو من يهرسني وأنيزي وجارني أبو الحسين الحسني مالي سواك لا يمن هل يدوم وكنين يا مصر مهاجرين لن زاركم كمن دون تي سخلنا قدم يمن ما سجب ام جبل مناكو يا ام جبل حملنا دم يولا نيل يا إيمان وا يمن انت لك يا ماس جبين مومن الماس ندم يمن دون شين لواس مو إيمان وا يمن يونم بواقو فتلان ناكو تلال مزان نتيل mu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi jo japp gelim fam rax la tek mu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gën ci law yaman yonen ba japp ci bloxom na tay ma gën ci law wom de ko xari bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as هناو في أرض يمن إذاك لا يا ماس وذن لسانك ماس والله ربك آس
una wofi ardi yaman masna ko dolli ma lenen tebul ma denkelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma shoman isab ñey gëna metti ay qab te sen lam yi ñu ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mbok xif tebul dasay it ne ko kif te fek sey de kal xif haram na wax ko wa yaman bolé ka ké mas basour bul denc bul lati butour ganaw da nga lek basour wudal ko xif fa yaman ko wop nit ni ko len bur yalla fa la di len ci ñami aljama xamal li yobulo ko fa yaman ci ba may julit mu naan bur yalla nandal la jinan min nay kawsar jinan yey teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayri jannati nga daan ci teru be ko yaman ku sudura awray julit

ردلو كيد القديم بوري الله كيف بني تغيم تبلو من خادم ما لم كدا وخلوان فليدخل لا أسأل من ما عندي توب دفلي ورلو

يوم الإزاد سيبين من ما يغول تدنشين يشري لكل شارين بكم نصب أو بين يوم الإزاد سيبين من ما يغول تدنشين يشري لكل شارين مريد مناش ما يقول خادم كل سمن نيقول سيق قنب يرن للمصطفى في الجامين مريد مناش ما يقول خادم كل سمن نيقول سيق قنب يرن للمصطفى في الجامين ما لم مريد سنسلين لله يتيكن فيكون تحمل فوجيت جين فما لكم من دازين ما لم مريد سنسلين لله يشيكم فيكون جهنم فوجيت جن فما لكم نقدافين شيخ مصطفى سمسنا لين شكرا يلاشم يقين دفلنا لين جرمنا لين هدا بقلب خاني ما وقل لبت مصطفى خد السمان قد وفى أمو المرب في دفى فاق جميع الجامي ننسم في الله مصطفى رئيس أهل الاستفاء تسنسم دي المصطفى هلا بناء الجامي يا الله جيت الخديم وزيخ أحمد الخديم جيت نادى مع كدوم قبل شريط الناشه من يسلات إلى غزاي فمن أبى إلى سواي طب كمام جب إداي ولن لكل قاتل من ما فرب خليفة دوم نور الولاية يدوم بلين فجيم ده مروم قد فاق كل باري تبكو تبري جواب يجيب مثل ما يجاب بايخ يخي مدل الناب هو خير جاسم مثل سلم راجلات في جد يقضي كلات واجف غني اقضف غني كشكر لبالي مولي أمير المؤمنين سلطان قطب المسلمين ننسى تنجير ميتوتنين يقول كل تائب جمك العدمد الواب يبلا تايا والصواب دايمي ولف دمي تباب وكل بر القادم جماجي بايم دلوان في عامي أمسسن لوان موكتخو بركبكا طوبى لكل تابين مبارم سيق أكي مريد فلنمي كل ما نريد بوامل ندف مريد فما لنا من شافين جغل نوهي مصطفى فما نجاب خد زفا كسب دام صف تفا ما لهم من ناسيم كدنك أي جنير لولا أبوهما ملك نجرباي بمود من قبن فما لهم من شايين كدن جاي جنيرون لولا أبوهما ملك نيرباي بمود من قبن فما لوت من شاي تعونين كيني سيخ لغير راشد شيوخ.

الفنجان لأهل وشرائم مهدي سراط المستقيم بصلاة ما نقيم باسم مدين يبن نقيم حتى سريع مدازيم وعجل سن يبدرم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رازيم وعجل سن يبدرم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رازيم ما مشرنا دمنا شي جنيم لهب جنة النهيم شيخ أنت ينايدرم ومن أباء من مانيم جوني صادق مفصام وهو سايب المقام ديفك جد يوم الخيام المدن بالباري جبل مبايم مصطفى ولم يبل بمن جفا موصف باي مصطفى مع النبي شافي كدك قل دفين لو فلا تلومه بالله وقتو يودن يو ما سويت كابوهيم ليدين كفكو مريد

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتدرعين في توسل بأسماء المفضلين.

وعزة عنك في كل باز بحرمة العسل والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة الغاز.

آمر وهربي وحق مشروق دقب الكلمين وبالربيع وبجاي الأزود أبل سخامة وقوم أودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان يدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالعسل البصري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصعيب رب جلي بالنوال. What's up?

سدني فضلا ما له تناي وبسليمان خني كيد العين وكيد غيره وكل يمعين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب رب وال

0: أبت وبينما يجر زوءا ونكت بيومنا ذينب الزين ما در مني وما بطن وتني وذر بمالك وشافعي وابي عنيفة وأحمد لاستجب
1: بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغ

عند مماتنا وفي النزور وصل وسلم على النبي وآله ما حسح بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لكل ذي تعلق بها واقفا سعادتي يا ربي ولجبنا وخبنا وكلنا وأبلنا وزن الختام ربنا وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلم واقض به عاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. هذه تحفة المتدرعين في توسل بأسماء المفضلين.

وعزة عنك في كل باز بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي الزوائر.

عامر وهربي وهربي وحق مشروق دقب الكلمي وبالربيع وبجاي الأزودي أبلس غامة وقوم أودي بعامر.

والعلم والعمل والعبادة. العسل البشري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع، وبأبي هريرة وببلال وبصعيب رفج لي بالنوال وتادخ.

سدني فضلا ما له تناي وبسليمان خني كيد العين وكيد غيره وكل يمعين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب ربي وال

0: أبت وبين ما يجر زوءا ونكت بيومنا ذينب الزين ما در مني وما بثن وجني وذر بمالك وشافعي وابي عنيفة وأحمد لاستجبين
1: بجاي جبريل.

عند مماتنا وفي النزور وصل وسلم على النبي وآله محس حاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع واغفر لكل ذي تعلق بها واققا سعادتي يا ربي ولجبنا وخبنا وكلنا وأبلنا وزن القتال ربنا وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض به عاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.